ما هو ماما وصلني ويوصلني يا مساجا لنامي ودلوك يا مساجا ويوصلني أن يمر مسي ويوصلني سيسير يا ماف ويوصلني وانيا وانيا نبتتا بيكا أبدا وهو يين وبو يين نوصي سيوني بريين Hey, where you sitting?